0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang

مودي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندس

ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المحشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكون

من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية. ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة.

من الله وبعملة شريعته أولي المناجب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في

ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأجواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مد

وتدني لنا من حسن اليقين قصوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل

هم من الروعات وأصله الرعات والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب ورباه. واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى. فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه. واستر له عيبه وعجزه وحسره وعياه وكاتبها وقاريها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على

جوهرية وتحل سدور المحافل المنيفة بعبود حلا. وأفضل الصلاة وأتم